اه ما بي كوينت باس باي لاجي بورتا هابري بو ميسا فانش ستايل انت بدان باتي نام بوكا يا دين ترجو سو بدا سكوتش دين عايري بدا كارا هوري بدان